ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم گه صحابين گه ترين باي بكالون اكاليگه فانا اكو گا سورگيگا تيببن كما بهگوتن سوال كوروا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إمها حمد تعريفا ثنا حق وجنبني متي بري بنتا الله سبحانه وتعالى يا علمنك فافة فسة ومرها إهي تريكما مدد عندني إكلان عند حضرتهم أدي وكيل كورني وس إكلان عيا ہم کر ورن مینگ اللہ منوی حق وگن علکم ووے اہن الہ کنوا کمشا اک لانگ اک ونت کمن علو ہکی ون آدی محمد کے فانی مینگ اللہ گے علا کمرا رسولا کم ویس علو ہکی ون مینگ اللہ اک لے گے فان را اک لے گے فانو گے آل اصحاب نرا قیامت دین دن ابے کلن تبا ویہا بیک صلواتا سلاما برکہ اللہ واندے وے Muslim ahunne tiabami hum mang Allah taqwa verive ekalang wahi kurawa fawa basfulegge mana gawe e iman vejje mistakunne ekalang taqwa verivum haqwegem wagotuga tiabami hum Allah taqwa verivare adi muslimun kamgawa haluga menuvi tiabami hum marunu wahurikame Muslim ahunne harmenaki zaman sure mang allah ge din qabul ko ekalang yang iman vegen tibi bayakimu harmen ulemun ai warang aman kama sulh verikama ahwant kama eku namaves fahuge tarihuga harmen ge mujtamaen ijtimai gotunna akhlaqi gotun asfawa badaltaka ki eya medu komme miheku ves funko visna fikuru quran jehifawa kame Muslim ahunne mujtamauga hinga ne deve kankamuge terein ekkamaki maimba fainang uredi ebami hunna nukiya manterivun adi ebami hun muskemi hun muskuliwa duahu emi hunnang ehi terikama oga terikang foruko nudinun maimba fainang ihsan terivumaki mang allah insana yakurawwa fawa wasiyate وصية كربا فاواني إكاموغي ماتي بريكامون إكالانغي وحي بسفلوغاوي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إنسانا ين إيناغي مين بفينن هيوكون هيتما تمرس كالانغي وصية كربيمي ಏನಾಗೆ ಮೇಮಿಹಾ ಬಲಿ ನಿಕಮೆತಿ ಕಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಲಿ ನಿಕಮೆತಿ ಕಮಾಯಕು ಮಾ ಬಂಡುಗ ಏನಾ ಉಫುಲಿಯೆ ಅದಿ ಏನಾ ಕಿರುತುಂಬುಂ ವೀಲ್ಲುಂ ವಣಿ ದೇಹರುಗೆ ತಿಮ್ಮನ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅಮುರು ಕುರೆವ್ವೀಮೆ ತಿಮ್ಮನ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ರಾ ತಿಬಾಗೆ ಮಹಿಂಬ ಫೈನ್ನ ಶುಕುರು ಕುರಾರೆ ಎಂಬುರಿ ರುಜುವುಂ ವಣಿ ಹಮ ತಿಮ್ಮನ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಹಜುರತಶೆ كيرت قرآن غا إتم مقام غا ما إمبا فإنن إحسان تري ومن أمر كورا وافا وي ما إمبا فإنن هيوكون هيتو مكي إنسانا غا عمر غا مان الله بركة لفاني كمي أي با جبير كمو غي تلو دنڈي سوار غي ونمو غي دوري وسمي ما إمبا فإن غي هيو دعا يكي ورم مهم بينن تري حتيار ممّيا بپا غي روحن لبج جنم emihakam meduveriwa etam musibatakun mang allah emihaku salame kurawwa mikang miheng oing hindu mikang handan natala

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إمها حمد تعريفا ثنا حق وجن وني الله سبحانه وتعالى يا إكلانج منوي حق وجن علوكم وبي إهن إله كنوا كمرة إكلانج إكاو بنت كمان علوه كيفان أدي محمد كفاني إكلانج ألا كمرة أدي إم فهوج نبيا كمشا رسولا كم فيسالوه كيفان مان الله إكليج فانرها إكليج فانوج إمها آلو أصحابنا صلواتا سلاما بركة لبوان ديف آمين إفهو دنار مان الله جي ألو تكوني تيبامي هم مان الله بيروه تيوه تقوى بريوه مسلم أخوني مسلمون إبباياك وان إبباياك انجهي تيري كم فورك دينو مكي إيمان كم جي تيرين واقامي إنسانا إنا جي أخايا انجهي تيري ومك إهي تيري دينو مكا واها هندكو مان الله إنا ين إهي تيري وديكم وان كم جا كيرت رسولا صلى الله عليه وسلم واني حديث كرباف تنواس كم جا هولوريني أهر منك ترين كودا كودين تكين إكاني وري كما ما يوس كن تحمل كرامن ده إيج ترين إبباياكي كودا كودين جه هي أتاكو غا ديري أولا مندا كودين إكودين جه حالاتو إنجيني إكودين جه غات زيارة كرومن توت كودين يتيم كودين نواتا كم سبب كاهوري ماميا بابا جه هي تري كن ليبفا نوا كودين مي ماروكازو غا إيه ماروكاز تاكو غا ديا هارون دارو جه كودين بس إبتي بي إتنا زيارة كوفي ميهكو إكودين جه حالة فنمون هيتن أسرو نكرن ندان ويما إكودين نعو فاوري كن هو دادي إكودين جه مون ماتشن هنيتوم وون جنستي إفادة كودين تا إفادة كودين نا خدمة كود دينو مكي ورم ماتي وري سوابا دارو مهوري كامه سوورو جه جه نعمن هوري كامه مسلم أخونه مي مجتمع وعاء هي تري كم بينوم وا أني بايكي لي ألا كودين ಏಕುದಿನ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಿ ತೆರಿಕಮ ಓಗಾ ತೆರಿಕಂ ವರ ಬೊಡ ಬೇನುವೆ ಏಕುದಿನ ದುನಿಯೆಗಾ ಉಳುಮಟ್ಟಕ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಹರದುತಕೆ ಕುರಾನ್ ಜೆಹೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಹಿ ತೆರಿಕಮ ಅಳಾಲುಂ ಏಕುದಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜನಮ ಏಯಿ ಏಕುದಿನ ಏಕುದಿನ್ಗೆ ಬೆದೆನಿವೆರಿನಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ವರ ಬೊಡು ಹಿವ್ವರ ಕವ್ವಾಣೆ ಮೀ ಇನ್ಸಾನಿಯ ತಟ್ಟಕ ಕುರೆವೆ ಮತಿವೆರಿ ಹಿದುಮತೆ ಅಳುಕಮೆ ಮಿಕಂ ಹಂದಾನುಗ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ಗೋವಾಲ ನಸಿಹತ್ತೆರಿವಂ مسلم أخوني تيبامي هنا تدمغو دكو مرتكا مان الله فنوفي نبي آيا صلواتا سلام لفنغ دي دعا كوري اكلاانغ وحي بس فلغاوي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هما كرورون الله اكلاغ ملائكه نبياغ مچ الصلاه لفته اي امام وجميست كنيب تي ابامي هون اكلاغ فانك مچ الصلاه لفون ادي دعاء قرار ادي اكلاغ فانك مچ السلام لفون ادي تي ابامي هون غين غينان دعاء قرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركور في رسكلاك على من تدمك دكو متكا إبرسكلاك فنو في مان نبيا محمد كفان الصلوات سلاما بركة لفان ديب من صلوات سلاما بركاتك إمه النبيا آلنا أصحابنا تدمك لبوداك انتبه بحطر خليفة شامل كرفان ديب آمين هدوا بركور في رسكلاك على مني هيوغتك مجتمع آراستك دنيا في دمفل همكرا بيكك مغا لفان ದೇವ ಎಮ್ಮೆಹ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿಮಡುಕ ಮುಂಗಳ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುರವ್ವಾ ದೇವೆ
അളമെങ്കി തിരയും ബലിവെ ഉളേ മീഹുന്ന ഷിഫാ ദിവ ഫുരിഹമ സിഹത ആഫിയതുക നിഅമെങ് അളമെന്ന മിംവറു കുറവാ ദേവേ ആമീൻ ഹദ്ദവാ ബൊടുക്കുര വിരസ്കലാക് അളമെങ്കി രാജ ത്യാഗ കുറവാ മസ്വരിക്കമ എം വരിക്കമ ദണ്ഡുവരിക്കമുക ബർക്ക അല്ലവ ഫുദുൻ തെരിക്കം ഇതുരു കുറവാ ദേവേ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಸಾದಿ ಸಿನಾಯ್ತ ವರುಗದ ಕುರವ್ವ ತಿಯಾಗೆ ಕಮ ಫಾಗತಿಕಂ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ದೇವೆ ಆಮೀನ್ ಹದ್ದವಾ ಬಡುಕುರ ವಿರಸ್ಕಲಾಕೋ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೆದುಗ ಸುಲ್ಹವೆರಿ ಕಮ ಅಮಾಂಕಲ್ಲವ್ವ ದೇವೆ ಮಿಲೊಬುವೆತಿ ಕೌಮು ಅಮಾಂ ಕುರವ್ವ ಅಮಾಂಕಮ್ಮತಿ ದಮಹಟ್ಟವ ದೇವೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ದುನಿಯೇಗೆ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗುಂ ಹಿಂಗೆವುಮ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮೆದುವೆರಿ ಕುರವ್ವ ಫಾವೆರೀನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರಾ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾ ದೇವೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಮೀಹುನ ದಿರಿತಿಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾ ರಹ್ಮೆಲ್ಲವ್ವಾ ದೇವೆ ದುನಿಯೇಗಾವೆಸ್ ಹೇಕಂ ಆಖಿರತು ಗಾವೆಸ್ ಹೇಕಂ ದೆವ್ವಾ ನರಕಾಗ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾ ದೇವೆ ಆಮೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಇಜ್ಜಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ ವಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ವಅದಿಲ್ಲ ಶಿರ್ಕ ವಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ವದಮ್ಮಿರ್ ಅಅದಾಅಕ ಅಅದಾಅದ್ದೀನ್ ವನ್ಸುರ್ ಇಬಾದಕಲ್ ಮುವಹ್ಹಿದೀನ್ اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وامرهم في وبال اللهم من ارادنا وبالاسلام سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

سووا صفوفكم على سنة رسول الله صفت السيدة كل ترتيب كل لفة مسكتم بيروغ صفت دوارس واكي وكين تنتن كلغ صفت دمغ بدوغ قبل كرمات واغت صفت ترتيب كل لفة سمال كنت مدنو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاغل

0: එබහි හල්කොතකුන්න හක්ගු ගොදුගා ගදපද අඩු ඉවේනේ දුවහෙ. එයි තාල ෆිලීගේ දෙවන ෆුමෙල්ලෙවුම්ගේ අඩෙ. එයි කබ්බලතකුම් එම්මෙන් නුකුතුමගේ දුවහෙ.
1: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
0: حما كشورم ديروانيويس ادي مارو غنوانيويس حما تيمن رسكلانغي ادي امهاتكتي رجوعوم وني تيمن رسكلانغي حضرتشي

0: نوديها كي ميجاهرتز ديلا يخ عبدوس ام مقاطع
1: مجتمعين هيوغتوكا بناء بيجنغنني كومي فردك جيوز زيما يا ايكيغا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: بلا تكاي.
1: فالجاريات يسرا
0: فسيح قد دوا أولاند فهراي.
1: فالمقسمات أمرا
0: كانتت بسوا ملائكة الناي مهرها تكتي غندبا وحي كربمه.
1: إنما توعدون لصادق
0: هما كشورون تيبا ميهن وعد كربا كانتت تكي حق تدكن كشوري.
1: وإن الدين لواقع
0: আদি তিয়া মি হুঙ্গে আমল তক জজা দেবুমকি ওয়ানে কমেকং কাশবরে.
1: ওয়াসসামাই যাতিল হুবুক
0: তারিতং হিঙ্গা মগুতৌগে বেরি ফুরি হামকং বড়ু উডু গন্দেবা ওয়াহি করবমে.
1: ইন্নাকুম লাফি কওলিম মুখতালিফ
0: হামকাশবরং তিয়া মি হুম ওয়ানি محمد گے فانائی قرآن مدو خلاف وگم و بستک گے تیرے گا کن کشورے.
1: یؤفک عنہ من افک
0: اکمون درک رو فاوانی اللہ گے علم فلگا درک رو فاوا میہکے.
1: قتل الخراصون
0: دوگو حدا میہن لعن لبا فاوے.
1: الذين هم في غمرة ساهون
0: يورني جاهل كم تريا جيمبي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاگر نمی

0: ايكو باتا كايتي هذا لاسفيجي
1: هذا لاسفيجي فوهي مهنجينا هنگا بدي بهي فمون انا نيكون شو اتو بلالا
2: lunch break
3: kukuru hon hirfia wa komme duhege menduru eke zahairu
4: nuadi heke megahertz divehi fm
5: divehi fm nuadi heke megahertz

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.